خايف يظرروا الوضع مغربيه تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقيت شامي مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فناني جاري اخو قريده القايده يقول زير كنت ناتك كبسي جرقيه تراب بسوين يمي بدست يبدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب امير دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوی امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

از معلم خراب عيد البلا گردم لطيف وين ازك قامت اليف قامت جي ريحانه خفيف ويران از معلم خراب عيد البلا گردم زجاج وين ازك مثل زجاج قامت جي ريحانه قراج ويران از معلم خراب عيد البلا قامت مثال وين ازك دلي هجار دش خواندنه گرم بطل ويران از معلم خراب عيد البلا وعيد البلا فرياد جي دست كسره آوك جي آوا كوسره ويران از معلم خراب

دي قبلتي وكمهدتي صاغب غبا من دي بخف صحبت بدف شاهين جف فنجان دكف نوننج ينج بردان خدنج وبرج تنج شيرين لبا داني ظهور ديمي بنور خالن دهور جاما طهور ساقي ورين جاما زرين أو سرشرين جام مشربا خالو خطي شوخ قامتي مجوي كتي بو دست خطي هر دم جنو دل فايدة أو أف عشق سو دا موهبة من بي قدار أف سر وشار عشقا غدار سهتي ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبة ديمي بخال أو نون دال اسم جلال بجنا شفال يكتا ألف ناي وصف من عقل طف لي مذهبة حتى نمام سالك تمام شيرين كلام ما دام جام بجهد قط تن أمر خط هرچوكو مط لب منصبة درماندهيم حيرانتهيم پيرانهيم خوشبندهيم زازا بسر دلجم وكر در حق مكر ارزان مبه برگن گلي او مسكلي هرهر ولي در حق ملي بپردهو خوشمعدهو يك وعدهو پرشفقبه

عالم خراب. عيد البرا قردان وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران أزم عالم خراب.

0: الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برا بلينا مفكورة قوليتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر زلي مناي بوزلو
1: سي هاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابريك كتيلي شبرا شو طالي سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزة چلا بطقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا ايها باريشا مدورة چار هاور مدزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر راتقتين انبر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدان نمايه بالدليل من ميدان جبوه هرشو شقل

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي حاما تدبيجي گردي هبيا مجي خدانك وحالي كرمك لتفدانك علم و هنر و كمال و ايزان شعر و غزال و كتاب و ديوان منه دي آلا كمال موزون بلن بكرا لباني گردون منه بگران داره ملي جزيري ديانك بدا اهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بما دلشاد و حيران بلي سيدايم اشترا ديار بكم مسكيني گر بكي ماسي بيجي هي بيدانم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني بساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جتومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكهبيني ساين وار زيلان دناوا دليك جياين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وین جارا شیر غزالان، وین جارا جیلهی و خوفانه، دیده برخواه قریشی یا

قبر رشوت هاري ببيجن تيلي سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترقينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شالي ما خشان ذكرن ببيجن تيلي بشتا خوام دا ذكرن بيقيدا شالي بكاري بخيلي حسالي دا بذل كاتلين بشتا يا خشان

بابي ام اخي يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جار اخو قريدا لقايدة يقول زير كنت ناتكا كبسي جرقية تراب بسمن يمي بدست يفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة يا ترابه میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چنم پیدا بندیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آلاته یه

0: ربيك ترى ما تشوي خلقي مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خذ جرسي مو إلقيتي فنوني جرخو قريدة بقايدة قول زري هور بكتب بشي عن يو كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنو مبيدو من حتى دنيا خشابا بزياخدكم دمرم جبونا تيه هيبي قمانا مخالق عالمي پادشاي پادشاي مرازي بدل جانكو جامي را حاصل لك بوش بفايده دوره مده سيفده بگرين زوزاني ما دربازي زوزاني ويه قاسه كروني هش يكوني مالا بابته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا و زیاغ دکم دمیرم جبونا تیه
1: ما خواهی لگه تیه

مخبله جيب كم بدست ايديش من اخو خاري غدار وياخ بلي جيب كم بدست ايديش من اخو خاري.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شير وبدندان نبقارن بكبني ساين فار زيلان دنابا تليك جياين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وین جارا شیر غزالان، وین جارا جیلهی و توفانه، دیده برخواه قریش و یا

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دي كوتا كوزوره

دل ويجمك بقن مخالو وذا جميش تليجمك بقن ما أذكري رومي وذا سيمخزن كلب جيبري مدان ريكا دولة وانزان.

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وين زكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وين زكا دلي هجار دش خواندن كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

قال لي جهدار قال لي ازادي خاص ده هل بستو دا خفتني مدى يكسي علمي يكسي زاناي ويكسي نهتين دين زور بيويستي قابا قال لي ما افجهدار كرن جهاب ببرسن لو دنابا زماني مكذي بأخفتن زور باشي.

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

0: عزم عالم خراب. عيد البرا قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران عزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران عزم عالم خراب. عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب عيد اختري بجنا زراب ويران عزم عالم خراب. جاوان گو هلتين بمسته او چند يا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران عزم عالم خراب. دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوصوجي جلك صوتم كرم رجي ويران عزم عالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گريب من صد رنگ خراب يا ليتني كون رو تراب ويران عزم عالم خراب. يا ليتني كون رو وخار وينازقا من تجيد دور بهش گرم زلف طهور ويران عزم عالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسكي سياه بهنات خوش اي دختري چاپك بمش ويران عزم عالم خراب. بكيف گرم زلف طرش بسكي سياه زلفت قمر اشقى محبت عمل لسر ويران عزم عالم خراب. صوتم رشتم بحساب لبرسي بو گرمه كباب گريه بمن صد رنگ عذاب ويران عزم عالم خراب. سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران عزم عالم خراب. عشق مجاز پیدا بويه ایرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران عزم عالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

كل ويتش مكب قن مخالو وده تميتش تليتش مكب قن ما أذكر رومي ويدسي مخزن كلبتي بريم دانا ريكا دوري وانزانم.

بابي وخي يبر رون وابا مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شعبي مشور الرحمة خذي لجيري لسماي لنجتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتك كبسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسه یه